صار مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طالب

حاجة فاضي تيتك حاجة فاضي أنا يوم أنت عاد مساحة منطلق منطلق إني مخ أكبر منك بديتي إنك مساحة يومك أنا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تيتك حاجة عادي ليش ضد صوفي تعرفني دائما

لاني مخ اكبر منك بدريتي انك نزعي معك العادي اعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.